0: 89.87.8.
1: تسلم ما جرد وايت الجفام لك مسين غنتها يكفام ما جرنا من جريت ترهان جرت وجام ولا ترضان هاي جان سالونا جادي الكام تسان فلداس باريس دومان تسان قلقل تسان قندام تسان طاوة هرق طليان تسان ليبيا هنا الوداس الخجموسة يلد اقوان يلد اقوان يلد اقوان يلد اقوان يلد اقوان يلد اقوان يلد اقوان يلد اقوان يلد اقوان يلد اقوان يلد اقوان يلد اقوان يلد اقوان يلد اقوان يلد اقوان يلد اقوان يلد اقوان يلد اقوان يلد اقوان يلد اقوان يلد اقوان يلد اقوان يلد اقوان يلد اقوان يلد اقوان يلد اقوان يلد اقوان يلد اقوان يلد اقوان يلد اقوان يلد اقوان يلد اقوان يلد اقوان يلد اقوان يلد اقوان يلد اقوان يلد اقوان يلد اقوان يلد اقوان يلد اقوان يلد اقوان يلد اقوان يلد اقوان يلد اقوان يلد اقوان يلد اقوان يلد اقوان يلد اقوان يلد اقوان يلد اقوان يلد اقوان يلد اقوان يلد اقوان يلد اقوان